0: عذري وغفي ودي صليلة سرقل ودعي التقسيط وليلة وسرقل يزري صلى سرقل يطلع ولاودي وليلة سرقل وزلتي صلى ولزل للز وقل يقزي سحل ولل وزاد ولزل وزلتي صليلة سرقل وزل لزيط ولل
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.